انت تدل تشبيه ناري في الحديد عمرو شمرو ابن زياد ويزيدك في دوار اي خدا بين الومبر لعن وغضب عديد عمرو شمرو ابن زياد ويزيدك في دوار اي خدا بين الومبر لعن وغضب عديد وقت من تيتن بفكر جرح جسمي نازي داير بسكن سر ظالمي وان لعنة تيتين بديد اي هبال نوخين وان قنجو عزيزان بالنبيير لعنة بين السر وان ظالما يوما جديد اي هبال نوخين وان قنجو عزيزا بالنبيير لعنة بين السر وان ظالما يوما جديد اهد بماه محرم دا حسين مشهيد مستحق لعن تقبيه ابد بويا يزيد قنجم تبرش بپوش هر محرم ما تمي هم بوان هسر دخين ام كنديد سفيد قنجم تبرش بپوش هر محرم ما تمي هم بوان هسر دخين ام كنديد سفيد وان لعينان وقت آل مصطفى دان زحمتي لرزكت اجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيدي في المزيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيد في المزيد ولعينان وقت آل مصطفى دان زحمتي لرزكت أجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيد في المزيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

0: يا يابا وعهد الله ما ندرك حملنا
1: وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل

تصلوا يا شارون وستعلمون ذلك غدا بإذن الله. وكتائب القسام تنزلكم في حيفا، في تل أبيب تضربكم في صفر.

0: احدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعة الازهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر. شاء الله عز وجل ان يكون قائدا من هؤلاء القوات. فقلت له انتم تمثلون يوم احد انتم على جبل الرماة فاياكم ان يؤتى الناس من قبلكم. فقال والله لن ينزل علينا الا على دمائنا. وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا. كان اول عملية الانزال حين نزلوا ففشلت عملية الانزال الاولى.
1: خيبر يا يهود
2: جيش محمد سوف يهود
1: جيش محمد سوف يهود.

0: أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
2: Tam 98. Cemre FM.